لميش بابلو سان ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سان نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال حيتفاهم في المق وعارف اصله وجاي تقوله للناس هاد مروان يبان رشيد بو في الكار عدي خادم الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كدش بحبك

سمامول دمم بس قدو زهدو عملاك عبيتو انت جورو مدانيل يا بيرو يتم سكنكون ينو اللو كزي اصالفي يولي كزي هون ذاري ميولو عم سكن حالو.

شكله من عيلة البلسمك اللي عند منتاليتي انت فهمتش النمط يا سيرك واتنصب فركش العبط ما بقدرش حد فما كبرتش للبط بتزيد بساول ياض ما بتيجي سيرتي بتتزبط ستايلست بيعاندني شاف الفت فطرش انت خبت بخبرك ما فهمتش الغرض لو دخلت كلي زي البنج هخدرك انا مش بلاك ان بس على الريتم هفلترك خلاص قفلنا الراب فهنعلمهم الطرب